درين تزدوى برنامج صداقات يعني نتبين مليون ما يبدون أفهمي كديو أكاشواني كرجلين واسبتو صدقنا مرجين شو تاكن سانسو كاسة أكاشواني كرجلين كنا درين بروجو بتبي برنامج نتسير بلان يعني مزاد

زرت حتى يجوك دي كيميكال بوس رجال سومي تيس خاجيك غاون لون ريفريجريتر كنديشنرز dona yang cooling system yanu unis kolcha inzuk human mayang chemical katun yote inzuk di chemical po ozun di chirpe ozun layer pe ka nuksan fukchukcha inzuk nam di chemical chispo mati lumpianuk lep